0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضرب ولا حروف خالص
1: يو غيام ياكو ويل وانا كا جامم غيبين دون آرس كا غامم نميكا 88.9 FM Yung Radio كايتو ندابير
2: يو listening to Magadang Warpam Reggae Hour.